سيب دين للي خلقه أنعم عليه من هو في بطن أمه بيسب له دينه، بيسيب دين للي اداه اللسان عشان يذكره ويعبد بيه فسب له بيه دينه. زي ده بنقول له أبشر بشراك، أنت فعلا وريت الناس إنك جريء وإنك ما عندك كبير، دين الله بتسبه. أبشر أبشر لأن اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده هتجيب بين يديه بكرة، تبقى طمعان في جنته وخايف من ناره. اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده هتجيب قدامه تقرأ صحيفتك في وقت الواحد بيتمنى بس إن الله عز وجل في اليوم ده يرضى عليه، وإنت بين كل سطرين وسطرين بتسب له في دينه. استغفر وتوب يا شيخ، وري الله عز وجل إنك ما بتتجرأ على دينه. اتوضى وصلي ركعتين وابكي وتباكى، يمكن عسى ولعل الركعتين ديل هم اللي يشفعوا ليك لما تقف قدامه.

ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

الخائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من

وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمتعون

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية

0: رباعية الإنتاج الرئيسية، أولا النجاح مع الذات، فهي أربع أجزاء في رباعيات الإنتاج. الجزء الأول هو النجاح مع الذات أو النجاح في الذات، والمبدأ الرئيسي الذي ندور حوله هنا هو مبدأ بسيط جدا لكنه فعال جدا، وبدون ما في نجاح، هو أنك أو أنت أيضا مسؤولون عما يحدث لكم. هذا المبدأ على بساطته، إلا أنه أساس الفشل عند الفاشلين وأساس النجاح عند الناجحين. أنت مسؤول عما يحدث لك، يعني باختصار الذي فشل هو الذي قرر أن يفشل، والذي نجح هو الذي قرر أن ينجح. أيضا باختصار، لا تبحثوا عن شماعة تعلقوا عليها مشاكلكم. ففي ناس عايشين بعقلية أن يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم. هؤلاء الذين يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم لن ينجحوا. أساس النجاح هو هذا المبدأ. علمتني الحياة وأحد مبادئي الرئيسية أني لا أتذمر، لا أتذمر من شيء إطلاقا. إذا في شيء غلط أتحرك أنا لإصلاحه، بس ما أترك شيء للتذمر. هذا أساس العجز، أن يتذمر الإنسان. اكثار الأعذار الجواب عليه استسلم. فالناس تبحث عن أعذار، طبعا بعض الأعذار صحيح، بعضها ليس يعني وهم، بعضها صحيح. مع ذلك نستطيع أن نصمد، نستطيع أن نكافح، ولا لا يحدث نجاحا. خلينا نصحى، الله يخليك، لن تنهض أمة طريقة تفكيرها بهذه الصورة، لن تنهض. ما راح ننهض إلا إذا أمسكنا الأمور بأيدينا. فعندنا مشكلة كبيرة يجب أن نقضي عليها. فالله يخليكم، اللي فشل يعترف أنه هو فشل، لأن هذا أساس النجاح. أساس النجاح هو التشخيص الصح. ما يمكن تنهض أمتنا اللي تخلفت 400 سنة، إذا كنا محروقين حرقة حقيقية عليها ما يمكن أن تنهض إلا إذا غيرنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك بعض الناس عايشين بردات الفعل، طريقة حياتهم ما فيها مبادرات، كلها ردات فعل. استفزوني، أحبطوني، ثبطوني، ضيقوا خلقي. ما فيكم ولا واحد يستطيع أن يستفزني، لأن هذا قراري مش قراركم. ما فيكم واحد يقدر يجعلني أغضب، هذا قراري مش قراركم. صح ولا لا؟ فكروا فيها، قرار عندنا. احفظوا هذا المبدأ، هناك فاصل بين الفعل وردة الفعل. في هذا الفاصل اللي هو ثواني أو جزء من الثانية أحيانا، نستطيع فيه أن نقرر كيف سنتصرف.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها، وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محيي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محيي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تقائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكة ليه. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده حيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال: عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحبها والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شعرك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي هتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا هيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترت.

جرب أن تحب. حب، أحب، هي حب. دقيقة، نحن العرب شوهنا كلمة الحب إلا من رحم ربه. حب، حب نفسك، حب زوجتك، حب عيالك، حب سيارتك، حب بيتك، حب الشجرة التي تزرعها، حب العصفور الذي تربيه في المنزل. حب، جرب أن تحب، لا بأس. لهذا جرب أن تحب كل من يحيط بك، ستجد أنه سيبادلك الشعور. نحن هل جربنا أن نبادل الحب أم نبادل الكراهية؟ أصبحنا إذا جلسنا في مجلس، يا شيخ لا تتكلم مع فلان، لماذا؟ هذا يأخذ الكلام وكذا، فأبادله الكراهية مباشرة لا شعوريا رغم أني لم أتعامل معه. هكذا نحن، أنا أحبك وأكرهك لا بحسب تصرفك بل بحسب ما سمعت عنك. هكذا أصبحنا. إذن أنت مشاعرك يسيطر عليها الناس، ومن سيطر الناس على مشاعره سيسيطرون على عقله. لهذا قلت لك لا تدخل في أجواء الناس، اجعل مملكة نفسك أنت، أنت الذي تحكم. هذا أحب، هذا أكره، هذا أريد، هذا لا أريد، هذا كذا. لا تجعل الناس تتخذ القرار معك. لهذا نجد نحن نكره بحسب ما نسمع ونحب بحسب ما نسمع لا بحسب ما نخالط. فهل أنت هكذا؟ سل نفسك، جرب أن تحب، جرب حتى من يكرهك، جرب أن تحب. الكراهية سريعة الانتشار، الحب بطيء. الحب فيه عزة نفس، الحب به عزة نفس، لا يمشي مسرعا، يمشي مختالا متكبرا، يمشي بثقة. الكراهية سريعة، تسرع وتدخل من قلب لقلب إلى قلب حتى تنتشر. أما الحب بطيء، يحتاج لسنوات حتى ينمو. الكراهية تنمو بسرعة، ما تحتاج سنوات. لهذا أنت لا تحب أحد بحسب الكلام ولا تكره أحد بحسب الكلام. انظر لأفعاله، اجعل ميزان حبك ما ترى لا ما تسمع. ثم جرب الحب. نصيحة حتى مع ربك، كيف أحب أجرب الحب مع ربي؟ قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا يقول: ترى أنت تحبني قوي، أنت مؤمن؟ هي نعم أنا مؤمن يا شيخ. احلف، أقسم بالله مؤمن. إذن أنت تحب الله عز وجل كثيرا، قوي، أنت تحب ربك. شيخ إيه أحب ربي. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل فكرت بهذه الآية؟ أنت تحب الله، والذي يحب يرضى. أغناني أحبه، أفقرني أحبه، أعطاني أحبه، صيام أحبه، قيام أحبه، صلاة أحبه، أحبه. فلا أنت تحب؟ جرب أن تحب، حب نفسك. نصيحة، حب نفسك قبل أن تحب حتى الآخرين. نحن ربما أنت تحب كل من حولك إلا أنت، تجد إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لكن إذا أنت مرض قاومت، صح؟ إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لا تعال نخاف عليك، لكن لو أنت مرض قاومت ولا تريد أن تذهب للطبيب. حب نفسك، حب نفسك.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله.

أم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسمه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد منادات الشخص الأبوه باسمه عقوق. خليك من اللي بيتكلم عن أبوه بيقول له: الجلو جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط ريل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايما أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع أنت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، أدفع أنت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج له لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف. بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم حتسد الدين ده في يوم. بقول اللي قدم مرته على أبوه عشان راحته ورضاها رماه في أقرب دار
ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده أنت في يوم ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها، يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها. وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها، جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محيي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محيي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها، سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تقائمة يا الشيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكة له. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده هيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال: عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنأكل من وين؟ الناس بتحده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايش شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شارك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي هتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا هيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترتها.

0: تغير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعالي الطالب الجامعة همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يرقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام

0: عشرة ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها. حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك، نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث، إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت اليوم الذي يمر عليك. إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل، إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك. تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسميه باسمي ولا تناديه باسمي. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد منادات الشخص الأبوه باسمه عقوق، خليك من اللي بتكلم عن أبوه بيقول له: الجلوك جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط رجل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدباً واحتراماً له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراماً له، ولا رقي سطحاً أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايما أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع انت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع انت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج ليه لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم حتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على أبوه عشان راحتها ورضاها، رماه في أقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده أنت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة. وممكن تكتبوها، هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى، هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول، ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير، إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة، وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة، فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم. ما في قرية، ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه. طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار. فقال لنفسه، هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه: أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه: إيش هدفي ممكن يكون في الحياة؟ إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج، وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية، وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم: لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض، أو قيل له شكرا، أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة، وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معه، ولذلك لغيته، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ إنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية، أبدا
بل بالعكس من ذلك، كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفون من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده أخو أبوك ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك ود خالة أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي تقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جيتي قدام ربنا بعدين ويسألك انت أمرتيها بالمعصية ليه وانت عارفة انه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها انه كان في الحزب عمة. أهل أبوك الشايلة هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من انه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقول للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيك فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

النفس هذه مسألة على بساطة كتابتها، لكنها من أصعب الأشياء التي وجدتها في الحياة. كونوا واضحين مع أنفسكم، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون من الحياة؟ ماذا تريدون من أي علاقة من العلاقات؟ ماذا تريدون من أي إنجاز من الإنجازات؟ كونوا واضحين مع أنفسكم، هذه الأمة لن ينهض بها إلا المخلصون، لن ينهض بها لا المشعوذون ولا الإرهابيون ولا الذين همهم الدنيا. فيرجع الإنسان لداخل ذاته، يرجع لداخل نفسه ويشوف ويكون واضح، يقول والله أنا عندي خلل في هذا الجانب، وعندي شهوة في هذا الجانب، وعندي تخلف في هذا الجانب. خليني أقولها بطريقة ثانية، أنا أتمنى كل واحد يجلس جلسة خلوة مع الذات، خلوة مع الذات، واستعملوا هذه الطريقة فعلا، أتكلم جد. روحوا اجلسوا جلسة في مكان هادي، سكروا التلفونات، ما في أحد، واجلسوا واكتبوا ماذا تريدون وما هي عيوبكم وعوائقكم. أنتوا تعرفوا عيوبكم؟ هل تعرفوا عيوبكم؟ اللي ما يعرف عيوبه كيف سيعالجها؟ فإذا جزء أساسي من النجاح هو التشخيص. أول شيء إن ما نرمي مشاكلنا على غيرنا، الشيء الثاني إن نحدد بالضبط بوضوح مع الذات ما هي أهدافنا، ما هي إيجابياتي وما هي سلبياتي، وبكل تجرد. اللي يستطيع يعمل هذا سينجح نجاح غير عادي، أؤكد لكم. اللي ما عنده استعداد إلا أن يمدح، واللي أخطر من هذا اللي ما عنده استعداد مع نفسه أن يعرف مشاكله، كيف سينجح في الحياة؟ فهذا أساس آخر من أسس النجاح، مع الذات.

كثير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسريف أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت. لا ظهر ولا عصر، لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستشعر الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منا ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رقيص وبلياردو وبنات ونسا وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيت وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها زعلها وخصبها وهجرها، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنه. جمال صوته أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة بس سريع عشان نلحق فيلم الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10، وينتهي الفيلم الساعة 12 ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها لك، ده اللي حقيقي تتفرجي عليه يوم العرض ومستني أنه يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لي قال لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة أن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا للآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

طب ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته. تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده. الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه. زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته لا محدوده، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال يقطع كلام الفارغ، فمش عارف قدراته لا محدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها، اكيد في حاجه جوه القوه دي. قعد يكسر يكسر يكسر، وفي اقل من ساعتين كان وجها لوجه امام التمثال الذهبي. عارف القصه دي تدل على ايه؟ زيك وزي جوانا روعه غير طبيعيه، روعه معجزات ومعجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملوليش كويس. هو حد فينا قال اتعامل كويس وانا مكتئب؟ معنى كده ان انت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكره وفي كل طاقه وفي كل ماده هتتجنن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش انا في حاجات مضايقاني في حياتي افكر احلها ازاي، لان هتتحدى هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوء. ده توقف ده وتعمل ايه بالمشكله؟ مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده، استخدمها بقى. مش ادالك الاسباب؟ مش ادالك القدرات؟ انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه، ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت من نشاطات الحياه. فاعرف بالظبط قدراتك اللا محدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود. فما تاخدش دور في الكتاب. فمن اول النهارده افتكر ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا اداهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك في 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد الكهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات فوق. نظف التراب اللي عليه زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكثر من مره. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب وورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل. وطالما دي بالالتزام والصبر وبالحب

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك، وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه وانه ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او البصل هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعوها الناس الراكبين معاهم، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعت القدامة. عسى ولعل ان واحد بس، واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي البصلية الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معاك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك لك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحافلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر

بيهم. انت داعية لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقنيه عشان تتذكر بانك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها، وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لانك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت أدوية ما عشان تديها لمعارفك أو تهديها لهم، عشان تديها للي بيجيك وبيقول لك أنا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم انت داعية وانت بتبتسم في وجه الشخص اللي واقف قدامك عشان يكمل إجراءاته أو معاملته. داعية لما تعرف ان الزمن الفطور بس عشان تاكل، مش عشان تاكل وتشرب الشاي وتتونس لغاية ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطلة مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب اللي عمره 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه، فما ينفع انك تسيبه السيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليه.

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك، وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه وانه ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او البص اللي هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعها الناس الراكبين معاهم، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعت القدامة. عسى ولعل ان واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي اللي بصليها الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك ليك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحفلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية، تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي وهو مشغل شريط فيه 20 أغنية ومشي وابتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه ان يسمعوها، ويكون كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعي تاجر السوق لما السوق كله يرفع اسعاره في السلعة الفلانية لانها شاحة ولانه الناس مجبورة تشتريها ومحتاجاها، فتخفف انت رأفة بيهم. انت داعي لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقني عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لأنك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت أدوية ما عشان تديها لمعارفك أو تهديها ليهم، عشان تديها للي بيجيك ويقول ليك أنا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم، أنت داعي وأنت بتبتسم في وجه الشخص الواقف قدامك عشان يكمل إجراءاته أو معاملته. داعية لما تعرف أن الزمن الفطور بس عشان تأكل، مش عشان تأكل وتشرب الشاي وتتونس لغاية ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطلة مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب اللي عمره 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه، فما ينفع انك تسيب وتسيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليهم.

0: أعطي قواعدا عشرا في كيف تبنى هذه العزيمة. أولا، استشعار المسؤولية العمل للأمة. نحن لا نعمل لأنفسنا، نحن لا نعمل لأهلنا، لأسرتنا، لمناصبنا، نحن نعمل لله عز وجل من خلال نهضة أمة وبناء حضارة وسيادة بشرية من جديد. الأمر الثاني، وضوح الهدف وسمو الرسالة. هدف عالي، هدف سامي، وهدف ليس فيه فقط مصلحة للمسلمين ولا لعائلة معينة ولا لبلد معين، فيه مصلحة لكل البشرية. والله والله نحن نريد إنقاذ البشرية من الأوحال التي سقطت فيها. هذا الهدف السامي هو الذي يحركنا. نحن نريد أن ننقذ المستضعفين في الأرض من هذا الجبروت الذي يجري والظلم الذي يجري. هذا الهدف السامي الذي يحركنا. الأمر الثالث، وجود حافز دافع للإنجاز من داخلنا. ما نحتاج حد يشجعنا، ما أحتاج، سأظل أعمل. فصاحب المبدأ وصاحب الهدف، وجود الحافز الداخلي هو الأهم عنده. الأمر الرابع، ترتيب الأولويات وتقوية العلاقات حسب الأولويات. ليست كل الأمور عندنا سواء، هناك أمور لها قيمة أعلى وأولوية وهناك أقل، فأنا أبذل جهدي في الأمر الأعلى. أنا شخصيا أكبر أمور عندي هي قضية الفكر وإعداد القادة، وبالتالي أستعمل الأدوات، الإعلام، التعليم، الغيرة لأجل هذا. فأعرف أولوياتي وأحركها على أحرك علاقاتي بناء عليها. الأمر الخامس، معرفة قيمة الوقت وتحديد ديدلاينز، تحديد مواعيد نهائية للأعمال. ما في نفس يعني الأعمال هكذا مفتوحة وليس لها نهاية، فهذا أمر رئيسي، إدارة الوقت وتحديد نهايات للأعمال. الأمر السادس، مجاهدة النفس. هذه مسألة، نحن نخور، نحن نتعب أحيانا، نميل للراحة أحيانا، نكسل أحيانا، حتى نحن يحدث لنا هذا، لكن نجاهد أنفسنا. الأمر السابع، مصاحبة أصحاب العزائم. لا تعيشوا مع التافهين، لا يكون أصحابكم هامشيين، عيشوا مع أصحاب الهمة والعزيمة، تتأثروا بهم إن شاء الله. الأمر الثامن، وجود قدوات محركة. احتكوا بالعظماء اللي يعيشون حولنا، من العلماء، من أصحاب الهمم، من أصحاب التطوير، من أصحاب العزيمة، تتأثروا بهم. الأمر التاسع، تطوير القدرات ومهارات الذات. فالإنجاز يتأثر بحجم المهارات وليس المعلومات. فزيدوا مهاراتكم يا شباب، مهارة التأليف، مهارة الإلقاء، مهارة الإقناع، مهارة التخطيط، مهارة الكمبيوتر، مهارات زيدوا المهارات يزيد إنتاجكم. والأمر الأخير، انظروا إلى النتائج النهائية، انظروا إلى عواقب الأمور، إلى ماذا ستنتهي. فمن كانت هذه همته ومن كانت هذه نيته فليبشر، يبشر برضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. أختم كالعادة بكنز من كنوز إحياء علوم الدين. يقول الإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أن حضور القلب سببه الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك، فلا يحضر إلا فيما يهمك. القلب يتحرك متى؟ لما يكون فيه همة ويكون فيه هم. وجود هم يحرك همة، يحرك القلب. فالقلب ميت إذا ليس له هم وليس له همة. فإذا احرصوا على أن يكون همكم هم واحد، وهو الآخرة، رضوان الله، حب الله، وما ينتج عن هذا من جنة ومن بعد عن النار. هذا سيحرك همكم، وهذا الهم، همتكم هذه ستتحرك نحو مجد الإسلام وعز الإسلام ونهضة الإسلام، وهذا سيحرك قلوبكم في عبادتكم وفي أعمالكم، فيجتمع لكم خير الدنيا والآخرة وأنتم كذلك إن شاء الله.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

يدخل الزوج البيت يقابل زوجته يقول لها جيب لي كوبايه المويه، يجيب لي كوبايه المويه يقول لها جهز لي الغدا عشان انا جعان، يجهز لي الغدا يقول لها كلي جلابيه عشان انا مارق، يمرق يرجع الساعه 10 بالليل يلقاها نايمه، صحيه بالراحه تقول الحمد لله الراجل جاي يتونس معي، يقول لها والله من الصباح جعان قوم اعمل لي العشاء، تعمل لي العشاء وترجع عشان تقعد معاه، يقول لها والله جسمي مكسر وتعبان ولف من الصباح، اطفي النور وانتي مارقه وصحيني بكره بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على إنها إنسانة مكلفة بإن هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وإن هي إنسانة لها أحاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك إنك تديها مساحة من زمنك زي ما بتدي مساحة لعملك وأهلك. من حقها عليك إنك تاخد وتدي معاها في الكلام وإنك تشاركها اهتماماتها. هقول لي أنا فاضي، أنا اليوم كله طالع وشغال وحايم. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكي له قصة 11 امرأة في الجاهلية، كل واحدة بتوصف زوجها بشنو. 11 امرأة أمنا عائشة بتحكي قصتهم واحدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويبتسم ويعلق. وآخر قصة بتحكيها أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع وأبي زرع، بتوريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت له، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حس لو جات واحدة الرجيلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جاراتنا دي عملت شنو، يقول لك أنا فاضي ما عندي غير المواضيع الفارغة ما فاضي إلا ونس النساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان، بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يكفي الباب وراها، أو يسنده وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعده حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر ان لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جات السيدة صفية عشان تركب الدابة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبته، تقوم السيدة صفية تطلع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تركب الدابة. التعامل ده خلق نبوي وإكرام دين. بعض الناس تلقى الواحد يستحي أن يذكر اسم زوجته أمام الناس، لما يجي الناديه يقول لها يا مرا يا هي، ولو كان في زيارة عند بعض الناس يقول لنا دي لي الجماعة من جوا كناية ما بكنيها لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على أنه أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الأمر ده لكن حب أن يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله ليس من النساء من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، قال أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في إنه يهين زوجته أو يسيء لها قدام الناس أو إنه يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة.

0: تغير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجه اللي نفسك تحققها لو عندك مصباح علاء الدين؟ تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانيه في حياتك؟ الحاجه اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجوده فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. ايه السبب؟ ما بيحطهاش في الفعل. وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقولك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقولك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال ونحوله لامكانيه ونحوله لاعتقاد ونحوله الفعل ونحوله التخطيط ونحوله الواقع. هناخد احلامك وناخد كل اللي تعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لان ايه الغرض من اللي احنا بنقوله ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجه مهمه جدا، لو في اي انسان حقق اي حاجه انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط: قرار، رغبه، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل. تقع توقف لغايه انت لغايه ما تحقق حلمك، زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر. والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما أجي أقولك إن الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما أجي أقولك إن نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العمل، نافورة الأمل لا تنتهي، لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة أنا وإنت ممكن نحققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله إلى واقع تعيشه زي ما أي إنسان في الدنيا عايش حلمه. أنا وإنت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الأحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في إيدك كان حلم واحد يوم من الأيام، الإليمة المومبلان كان حلم واحد من الأيام، السيارة كانت حلم واحد من يوم من الأيام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجة اسمها موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين، ما حدش تعمل معاه. 5 مرات قاعد تعمل 5 مرات، ومع ذلك برضو عملها وصلت. وقال لك في يوم من الايام لما بقى مليونير هعيش مليونير، لما بقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمر 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشيين، ده شيء اكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسه، من الاصدقاء، من وسائل الاعلام، من حد قال لك حاجه، من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك منك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعا محاسب لأن أنا عارف ورا إيه. فلما نيجي نفكر، تاني حاجة الخوف. الخوف من أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقول لك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقية إطلاقاً. الخوف اللي موقفك ده، اسأل نفسك سؤالين: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وأنا حاططها في الفعل. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ لأن ساعات اللي يوقفك مين؟ انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عملته لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا. وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخلية. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجة في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي اصناف من الخوف المرضي. اسأل نفسك ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي وايه احسن حاجة ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه.

التحديات دي بنتكلم على البرمجة السابقة، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. انا وانا مسافر على كندا، واحد من اصدقائي قال لي هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبه، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معانا هنا بلا خيبه، انت وتروح كندا ودرجه الحراره 30 و40 تحت الصفر، هتنشف هتتجلد، عارف الانسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، بالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصليش حاجه. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد بالمنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا، لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن مخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك المؤثر الخارجي هل ده لمصلحتي، هل ممكن اتعلم منه حاجه. قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع اتعلم قيم عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في البينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لي، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها، لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم من اول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه؟ لما كل واحد يقول لك ما تقدرش، على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه انت كمان ممكن تحقق. مين ممكن يمنعك؟ انت، انت بتمنع نفسك. لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في كلام الفاضي، كلنا كلنا كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه، الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه، وتاني ما بيعملش حاجه، طول النهار بيشتكي، يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبه. يا راجل انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكريني مش عارف ايه. كل ده اعذار، كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجه، فما بتقعدش تشتكي، لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدا حطه في الفعل شويه شويه، هتبص تلاقي ان نافوره الامل هتبدا تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغايه ما اشوفك المره الجايه، طلع ورقه وقلم، اكتب احلامك. عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجه، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تديها مقدر، بس ورقه وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي، هقول لك على حاجه اسمها الدوره، دوره الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله نشوفك في المحطه الجايه من الطريق الى النجاح. هنتكلم على هذه دوره النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعه ونحطها في الفعل ونحول الحلم الى حقيقه وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغايه ما نشوفك المره الجايه افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بدايه الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بدايه النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بدايه النجاح، وافتكر ان الالم هو بدايه الراحه، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيله. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بدا انت، ده انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط، طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظه كانها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى.

عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. عيش عارف عيش عيش جواك وانت تعيش بالأخلاق، التطبع بأخلاق الرسول ورسل الأنبياء والصحابة أولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. اقرأ، فتش، دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بتقرأ أفضل. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مارجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حبابه محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفوهم من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعر قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعاون مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحده ربنا اكرمها بالالتزام وعدم المصافحه وتجي امها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم ابوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده اخو ابوك ود عم ابوك ده ما عمك. وخالك ده اخو امك ود خالت امك ده ما خالك. شفت المفاجاه دي؟ ولا تيجي تقول لها تعال سلم على اهلك ديل لانه اهل ابوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما تجيكي قدام ربنا بعدين ويسالك انت امرتيها بالمعصيه ليه؟ وانت عارفه انه الكلام ده لا يجوز. ابقي بعدين قول لها انه كان في الحزب عمه. اهل ابوك الشايله هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامه. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي اكبر من انه انا اكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للاولاد، بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الاوامر دي عامه. نعم الاوامر دي فعلا عامه، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لان الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح. ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيك فرقة. صدقيني يا غالية، سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي. وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، هيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إن يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة لو أطلقناها. أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتوا لنا الطلبات وكذا والعيال وش أخبارهم والكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض، فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأنه صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجد قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل، حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول يوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد أقيمت الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقول أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل، فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش؟ أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة إنه الإنسان ما يشعر
بجفاف في جواه لما يشعر أنه فيه ارتياح.

0: من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني أحبك في الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له: يا رسول الله، إني فلانا أحبه في الله. قال: هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشانك أنك صادق، عشانك دائما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب. عاطفة الحب، فعاطفة الحب مهمة جدا أنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة، لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس، هذه هي الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس. الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه: بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع. هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي يريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في إنه الأكل اللي جايبه البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم إنه يأكل أحسن أكل وإنه يعيش أحسن وضع وإنه يأمن مستقبل أولاده، وهو ما عارف إنه الجنيه اللي بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد إنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي انت حتأكلها لهم دي تكون حلال لأنك انت راعيهم، ولأنهم سمعوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم إنه قدمك دي لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك ده جبته من وين وأنفقت وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس اللي حواليك ديل ما أحسن منك في حاجة؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدا منكم رزقه، لو حسيت إنك أقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمور، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده اصلا استرخصك واشتراك، ربنا هيحاسبك عليه وان كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنه. قام واحد قال له: وان كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وان كان قضيبا من ارك وان كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. أدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول الله. فقال: ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخاضت الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوف دنيا قبل آخرة، يشوف مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وإنت ما قادر تتخلص منه، ترفع يدك لله وتقول: يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك تمشي تصلي ركعتين وتقول: يا رب أشفيه وما يشفيه، ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيك ده يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدتوا لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك. مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه،
مبروك عليك كدر وضيق تشوف دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ، وعايز تأمن لهم مستقبلهم، عايز تأكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط. قولك كلمتين ديل: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مارجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفون من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعر قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحده ربنا اكرمها بالالتزام وعدم المصافحه وتجي امها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم ابوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده اخو ابوك ود عم ابوك ده ما عمك. وخالك ده اخو امك ود خالت امك ده ما خالك. شفت المفاجاه دي؟ ولا تيجي تقول لها تعال سلم على اهلك ديل لانه اهل ابوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما تجيكي قدام ربنا بعدين ويسالك انت امرتيها بالمعصيه ليه؟ وانت عارفه انه الكلام ده لا يجوز. ابقي بعدين قول لها انه كان في الحزب عمه. اهل ابوك الشايله هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامه. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي اكبر من انه انا اكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للاولاد، بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الاوامر دي عامه. نعم الاوامر دي فعلا عامه، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لان الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقه في البيت، وانه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولانه في نوعيه بتاعت شباب احب ما عندهم انه يلقى فيكي فرقه. صدقيني يا غاليه سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها هيبقى ارخص بيت في الحي. وساعه الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة اصلا عالي. الورده اللي بيشموها كتار عبيره بتفقد، وساق الزهري ان كثر مساسه.

0: تغير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يبقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذا أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك. نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث، إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت. اليوم الذي يمر عليك إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك، تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
0: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضلها عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دول بشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معاهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال: لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

0: تغير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجه اللي نفسك تحققها؟ لو عندك مصباح علاء الدين تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ الحاجه اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجوده فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. ايه السبب؟ ما بيحطهاش في الفعل. وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقولك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقولك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال ونحوله لامكانيه ونحوله لاعتقاد ونحوله الفعل ونحوله التخطيط ونحوله الواقع. هناخد احلامك وناخد كل اللي اتعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لان ايه الغرض من اللي احنا بنقوله ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجه مهمه جدا، لو في اي انسان حقق اي حاجه، انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط: قرار، رغبه، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل، تقع توقف لغايه انت، لغايه ما تحقق حلمك. زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر. والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما أجي أقولك إن الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما أجي أقولك إن نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العام، نافورة الأمل لا تنتهي، لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة، أنا وإنت ممكن نحققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله إلى واقع تعيشه زي ما أي إنسان في الدنيا عايش حلمه. أنا وإنت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الأحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في إيدك كان حلم واحد في يوم من الأيام. الإليمة المومبلان كان حلم واحد من الأيام. السيارة كانت حلم واحد من يوم من الأيام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجة اسمها التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين، ما حدش يتعامل معاك. 5 مرات قاعد يتعامل 5 مرات، ومع ذلك برضو عملها وصلت. وقال لك في يوم من الايام لما ابقى مليونير هعيش مليونير، لما ابقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمره 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشيين، ده شيء اكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسه، من الاصدقاء، من وسائل الاعلام، من حد قال لك حاجه، من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك منك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعا محاسب لأن عارف ورا إيه. فلما نيجي نفكر، تاني حاجة الخوف، الخوف من أعداء أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقولك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقية إطلاقاً. الخوف اللي موقفك ده، اسأل نفسك سؤالين: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وأنا حاططها في الفعل. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ لأن ساعات اللي يوقفك مين؟ انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عمال تقول لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا. وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخلية. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجة في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي اصناف من الخوف المرضي. اسأل نفسك ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي وايه احسن حاجة ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش غير من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكرة عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هدية من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجة جديدة، عشان يحركك اكتر، عشان يخليك اقوى. فبص للخوف في عينيه وقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر تأثر عليه زي ما أثرت عليه قبل كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجة السابقة، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. انا وانا مسافر على كندا، واحد من اصدقائي قال لي هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبه، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معنا هنا بلا خيبه انت وتروح كندا ودرجه الحراره 30 و40 تحت الصفر، هتنشف هتتجلد. عارف الانسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصليش حاجه. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد بالمنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا. لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن مخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك المؤثر الخارجي هذا لمصلحتي، هل ممكن اتعلم منه حاجه؟ قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع اتعلم قيم عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في البينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها. لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم من اول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه لما كل واحد يقول لك ما تقدرش، على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه انت كمان ممكن تحققها. مين ممكن يمنعك؟ انت بتمنع نفسك. لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في الكلام الفاضي، كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه، الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه، وتاني ما بيعملش حاجه طول النهار بيشتكي، يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبة يا راجل. انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكريني مش عارف ايه. كل ده اعصار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجة، فما بيقعد تشتكي لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدأ حطه في فعل شوية شوية، هتبص تلاقي ان نافورة الامل هتبدأ تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغايه ما اشوفك المره الجايه طلع ورقه وقلم، اكتب احلامك. عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجه، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تديها مقدر، بس ورقه وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي. هقول لك على حاجه اسمها الدوره، دوره الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله بنشوفك في المحطه الجايه من الطريق الى النجاح. هنتكلم على هذه دورة النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعة ونحطها في الفعل، ونحول الحلم الى حقيقة وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغاية ما نشوفك المرة الجاية افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بداية الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بداية النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بداية النجاح، وافتكر ان الالم هو بدايه الراحه، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيله. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بدا، انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط. طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش عارف عيش جواك، وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. اقرا، فتش، دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بطريقه افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: Will you dare to speak again? Not an hour. Not an hour.
1: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

مرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبعض الصحابة كانوا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي سيدنا أبو هريرة يقول: فمررنا على قبرين فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذان رجلان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من بول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. يؤذي الناس بلسانه، في ناس كثير متميزة في أنها تأذي الناس بلسانها، تلقاه دايما يعلق على الناس بأسوأ الألقاب، متعود على الفحش في القول ونابية الألفاظ، وأنه يدخل الأب والأم في كل مسبة بسبها. تلقاه مبسوط جدا وهو بين أصحابه في أنه معروف أنه صليت لسان، وهو ما عارف أنه بتفنن الآن وبتميز في أنه ينال بغض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي مع الحواريين، فوجدوا جيفة لكلب رائحتها منتنة، فقال الحواريين: ما أنتن ريحته؟ لكن سيدنا عيسى عليه السلام ترفع على أن يشاركه هذا الوصف وإن كان موجود فعلا، ورد رد عجيب، قال: وما أبيض أسنانه. بحث عن أفضل ما في الجيفة فوجد بياض أسنانه فذكرها مستحسنا. من الخلق والدين إنك لا تذكر إلا الجميل، إنك تترفع على إنك تكون بذيء القول، إنك تحرص على إنك تكون محبوب عند الناس، لأنك بتنتقي ألفاظك وما بيطلع منك إلا سمح الكلام، أسوة بحبيبك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتقل خيرا أو لتصمت. في ناس أسوأ من دين، في ناس أسوأ من دين، في اللعان اللي بيجتهد في أنه يدخل كل أب وكل أم في لعنه اللي بيلعنوه، تشتم حلمة مشى كريها الرائحة من حديثه اللي بيتكلم بيه، ما عنده مشكلة في أنه يسيب أبوه وأمه كل ما جت فرصة. هو في واحد ممكن يسيب أبوه وأمه؟ الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده لما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: كونك تلعن أبو فلان أو أم فلان فإن ده من أكبر الكبائر، وبعد ما إنك صاحب كبيرة مالك بعدين حق الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في أسوأ من ديل؟ في أسوأ من ديل. في شخص قرر أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء، يتجاوز بذاءة اللسان وفحش القول ونابية الألفاظ، ساب الأم وساب الأب، وقرر أنه لما يسب يسب كبير، قرر أنه لما يسب يسب دين الله، مبسوط إنه كل الناس بتتجنبه لأنه سباب دين، لأنه سب الدين على لسانه زي ما بيسب كلب زي ما بيسب بهيمة، بيسب دين للي خلقه أنعم عليه من هو في بطن أمه، بيسب له دينه، بيسب دين للي اداه لسانه عشان يذكره ويعبد بيه فسب له بيه دينه. زي ده بنقول له: أبشر بشراك، أنت فعلا وريت الناس إنك جريء وإنك ما عندك كبير، دين الله بتسبه. أبشر أبشر، لأن اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب بين يديه بكرة، تبقى طمعان في جنته وخايف من ناره. اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب قدامه تقرأ صحيفتك في وقت الواحد بيتمنى بس إن الله عز وجل في اليوم ده يرضى عليه، وانت بين كل سطرين وسطرين بتسب له في دينه. استغفر وتوب يا شيخ.
وري الله عز وجل إنك ما بتتجرأ على دينه. اتوضى وصلي ركعتين وابكي وتباكى، يمكن عسى ولعل الركعتين ديل هم اللي يشفعوا ليك لما تقف قدامه.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتهولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني نص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت نص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك لانك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل الغي نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. ثالث حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك، فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ، فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم إنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير، ولا عشان الناس فلان يتعرفوا على الناس علان. لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قال الكلام ده سليمان ود النوبة ما سليمان ود الجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. ليه؟ لأن الخلق كله من الله. المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضو من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، ما قال لك ثالث، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفاء امر الا تفعلوا. لو رفضتوا لسبب ثالث غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق. عنده عرق؟ والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسبه وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختاره. قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه ده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم مستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته أو جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصلة وين مع الله عز وجل. لأنك لما بتعيبه بقبيلته إنما تعيب اختيار الله له، لما بتعيبه بجنسيته بتعيبه بما قسمه الله عز وجل له. وللأسف بقينا نتفنن في إنه كيف نتجرأ على أوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكتة تلقاها ملوثة. حتحاسب يا شيخ، النكاد غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة، والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

كثير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إني أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حج وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جابيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضى لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادر عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين، ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق تجي واحدة تشتري منك فتبيع له وانت منزل عينك وغض بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين.

الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك الما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين وتبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وامورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك امورك كيف تقول له يا سلام احسن خلق الله لانك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل اولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام انت مالك الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. البحر زي النفس، على السطح الهدوء وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. قبل ما ينزل الإنسان لقاع البحر ويصور العالم المستخبي في الأعماق تحت سطح المية الهادي، عمر ما كان يتصور حد إن في العمق هذه الصور المتحفية. وأيضا لو قدر الإنسان إنه يغوص داخل نفسه قطعا حيشوف ما هو أعجب، حيشوف الملكوت، حيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، حيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر.

وبدروم الهواجس وكهف النيات المستور، حيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. قطعا باطن النفس شيء مذهل، النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. إن العكس هو الذي يصبح مستغرب، أن يكون العالم خواء وأن تكون عمارة الكون خاربة. مستحيل. والله بيضرب لنا مثال من العالم المحسوس على غرائب العالم المسطور. المشهود مثال على المغيب، الدنيا ضرب مثال على الآخرة. في الدنيا في فاكهة وأنهار وعيون وقصور ونساء، وفي الآخرة برضو فاكهة وعيون وأنهار وقصور وحور عين. وفي الدنيا في نار وعذاب، وفي الآخرة في نار وعذاب. في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس: من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش، إذا اشتد بيكوا العطش قوي حسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهؤلاء هم القليل في كل عصر، شعرهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. كلمتين دول هم كل الدنيا، الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه. واحد بياخد على قد كفافه، وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منهم. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم، يفرز هؤلاء القليل من الكسرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله. أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره.

الكثير من الأحيان بتصدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحت في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دول بشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه 2 و3 وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتيجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قولي لها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه من أولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

بعدك. ولكن اذا لم تتوكل على الله سبحانه وتعالى حياتك هتبقى ملخبطه اخر لخبطه، لان لازم تتكل على الله عز وجل. ربنا خلقك وعاوزك تاخد بالاسباب الاول وبعدين تتوكل عليه. فشوف الروعه في الكلام. فاذا ده قرار ان الله الغير ما بيقاوم حتى غير ما بينفسهم، طب يا رب انا بتوكل عليك، ممكن تساعدني؟ ربنا سبحانه يقول لك انا ساعدتك قبل ما تتولد، لان كل الاسباب جواك وكل الاسباب حواليك. انك تتعلم كمبيوتر دي هديه من الله، ده رزق. انك تعرف لغات ده رزق، انك عندك علاقات ده رزق، صحتك موجوده ده رزق، انت بتفكر ده رزق. فانت لازم تاخد بالاسباب الاول. ربنا سبحانه عاوزك تنجح، عاوزك تكون سعيد في حياتك، بس ما تنساش انك ما توكلش على نفسك. عارف لو انت تاخد نقطه ميه من المحيط ونقطه الميه دي تقول لك انا خرجت من المحيط فانا حره، انا لوحدي ممكن اتصرف لوحدي، نقطه الميه دي تتبخر في لحظات. لكن جوه المحيط قوه. فلما تبص لها انت خارج فاكر نفسك ان انت ممكن تنجح لوحدك، هتلاقي انت في الدنيا خلاص بتتلخبط اخر لخبطه مع الاسباب. عشان كده فاذا يبقى لازم تقرر قرار قاطع، قررت وانا قررت من اول النهارده ان انا انجح. هو نجح احسن مني في ايه؟ انا هقول لكم حاجه، حتى يعني ممكن جدا حد يكون حواليك، حد يكون قريب منك، حد يكون قريب منك جدا، والدتك او والدك بيكلمك كلام بس ما يقصدهوش بحب. انا والدتي الله يرحمها كانت تقول لي اهو لو فلحت عمرك ما هتنجح يا راجل بلا خيبه، عارف كان غيرك اشطر، بص على اللي حواليك، في ناس حريفه ان يخليك تقعد في بيتكم مكتئب طول حياتك. فعشان كده بقول للناس ما اسمعش كلام دول، لو هتقعد تسمع كلام الناس هتتجن. عشان كده توكل على الله سبحانه وتعالى، خد بكل الاسباب، حط افكارك في الفعل، ولو تقع اقف تاني. لو تقع لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. اليابانيين قالوا حاجه عجبتني جدا، قال لك لو وقعت 3 مرات اقف 4، لو وقعت 4 اقف 5، وقعت 5 اقف 6، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. والصينيين قال لك حاجه عجبتني جدا، قال لك لو وقعت والحياه خبطتك خبطه، لما تيجي تقع اقع على ظهرك، لما تقع على ظهرك هتبص لفوق، لما تبص لفوق شد نفسك وقف لفوق. لكن معظم الناس يقع على وشه ويستقر ويقعد يشتكي ويلوم ويتكلم كلام فارغ زي قلتها. الاستحاله انت بتحطها على نفسك فقط لما تقعد تشتكي وتقعد تصدق نفسك وتقعد خلاص تكتئب وتصدق انك مكتئب، بتضيع كل لحظه وممكن تكون اغلى لحظه في حياتك. فعشان كده لما تيجي تفكر اول حاجه خد بكل الاسباب، قرر قرار واعي، انا قررت اكون كويس، قررت ان اكون افضل حاجه في حياتي. طالما انا عايش مش عايش ما تخلي حياتك رائعه، طالما عايش ما تخلي حياتك رائعه، خلي حياتك رائعه، يكون وزنك رائع. ليه تكون تخين؟ ليه تكون وزنك زياده عن اللزوم؟ ليه تشيل وزن يتعب ظهرك ويتعب ركابك؟ ليه نفسك مش تعبان؟ ليه انت تكون على طول اعصابك بايظه؟ ليه يعني؟ ليه ما تكونش رائع فن الاتصال؟ ليه ما تكونش مبتسم؟ ليه حياتك ما تكونش رائعه؟ انا بقول ليه لا؟ القاضي الداخلي ممكن يحكم عليا بالاحكام، عارف بالاعدام. اعدام ده ايه؟ ده سجن داخلي انا عمال اقول لنفسي انا فاشل، انا ضعيف، انا ما عنديش ذاكره، انا ما عنديش تركيز، انا عصبي، انا ما عنديش صبر. اول ما تقول انا اي حاجه بعدها بقت اعتقاد، ولما تكررها خلاص بقت جزء منك. فلازم تاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه. عشان كده اول حاجه معانا، فاذا عزمت، العزم قرار الاول، قرر وبعد كده العزم هتعمل ايه بقى. اول حاجه فيها لازم تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك. مش ممكن اطلاقا تقدر تحقق حاجه ما تعرفهاش. تخيل انت واحد مثلا ماسك، عارفين السهم، عمال ماسك سهم وبيحدفه وبص ورا وبعدين يقول لك الله ده ما مسكش في حاجه، هو انت عارف انت رايح فين؟ فالنهارده في مثل بيقول لك ازاي انسان من غير هدف زي مركب من غير دفه، الاثنين بينتهوا على الصخر، لانك ما انتش عارف انت رايح فين. فمن اول النهارده قرار قاطع، قرار قاطع يعني قررت باذن الله ان انا انجح. فانا ده قرار. اذا والعزم انك تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك وتحسن فيها وتعرف اهدافك وبعدين تخطط لاهدافك، خطط لحياتك. عملت خلاص كل دول، كل ده رائع، يبقى لازم تكون متفائل. التفاؤل، تفاءلوا بالخير تجدوه. الجمله دي فيها 672 قانون من قوانين نشاطات العقل الباطن. قانون العقل الباطن ان كل حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر. تفاءلوا، ده امر مباشر مستمر في الزمن. تفاءلوا مستمر في الزمن بايه؟ بالخير، يعني دي الوسيله. طب يحصل ايه؟ تجدوا. يبقى معنى كده ان تفاءلوا بالخير تجدوه، يعني شرطيه، شرط لازم تقرر. انت تقرر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم تاخد الاول بكل الاسباب. زمان وانا صغير قررت انجح، ليه ما تكونش متميز؟ ليه تقعد تشتكي طول النهار طول ما فيش شغل؟ يبقى لازم تحسن نفسك، اتعلم من التحدي، اظبط نفسك فيه، ارجع تاني. ربنا سبحانه مش ممكن يضيع اجرك اطلاقا، بس لازم تاخد بالاسباب الاول. قرر معايا الاول
وبعدين اعرف قدراتك اللي محدودة. ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، ده انت ما عندكش فكرة عن معجزاتك عاملة ازاي.

فدي ما تبقاش اكتئاب ولا احباط، دي قدرات. خد القدرات دي بعدين اعرف امكانياتك وحسن فيها. بتعرف لغات كويس؟ بتعرف ايه اللي انت كويس فيه؟ ايه الحاجه الوحيده اللي انت كويس فيها؟ انت النهارده اول سلمه تطلعها، وكل سلمه حط ديك للسلمه اللي بعدها، ودي الرؤيه الكبيره. لكن ركز على الرؤيه، وبعد كده انتبهك كله على اللي انت بتعمله دلوقتي، هتلاقي نفسك كل يوم بتطلع سلمه. وركز على قدراتك من هنا. خلاص خدت كل دول؟ عرفت قدراتك؟ عرفت امكانياتك؟ شايفين؟ تصبر بقى، هو قاعد عمال يشتكي بيضيع وقته، عمال يدخن وضيع ويشتكي. اصبح رائد في الشكوى، اصبح رائع في الشكوى، لان العقل البشري هيكبرك على اللي انت بتقوله له. بتقول له انا فاشل، يقولك انا مصدقك وهدعمك على رايك. وانا قررت ان انا اكون ناجح، فمن هنا في اذا عزمت وخدت خلاص بكل الامكانيات وخدت بكل القدرات وبدات تحطها فعلا في الفعل، وتصبر تتفائل، ومن هنا تتوكل على الله من القلب بقى، حب الله. يا رب انا عملت كل الاسباب، انت خالي الاسباب، وانت بتحبني، انا خدت كل اسبابك وتعبت واشتغلت بيهم وسافرت ودورت وتعبت ودرست، فتوكل على الله. طبعا ايه النتيجة؟ ان الله يحب المتوكلين. ربنا يحب دول اللي بيعملوها كده، اللي بياخدوا باسبابه القدرات اللي اديها لك، كل الاسباب اللي جوه، ومن هنا بتحطها في الفعل وتوقع الاجابة. وهنا في حاجة جميلة جدا، ربنا بشرك ان الله لا يضيع اجر احسن عمل. خايف ليه؟ الرزق ربنا وزعه والعمر ربنا وزعه، ما تخافش من حد ولا تخاف من حاجه، حط نفسك في الفعل وتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. هنا كلمه التوكل بقى، تتوكل على الله بقلب وبصدق وتوكل حقيقي، مش على الله زي اللي اقول لك يا دكتور الحسد والحسد والسحر ويقول لي كلام عجيب. انت بتعمل ايه؟ كلمه توكل يعني مستسلم. عارف لما اوكل محامي، لان انا بوكله ان هو يعرف حاجات انا ما اعرفهاش. لما تقول توكل يعني انا عندي ضعف معين في حاجه، فانا بوكل محامي، انا بوكل دكتور، انا بوكل صديق، انا بفوض لحد. هنا انت بتوكل لمين؟ بتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانا بقول له يا رب انا بتوكل عليك باستسلام تام، بحب تام، بقول لك قد ايه انا ضعيف، لان النتائج عندك انت. وتاكد ان الله سبحانه وتعالى لن يدير عقلك اطلاقا، هو ده ربنا طمنا. فانت خايف ليه؟ عندنا طريق الى النجاح مليان قدرات، مليان روعة. هي دي الحاجات اللي بتنجحنا، بس بشرط ما تنساش ابدا ان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الاسباب. اعمل بدول وتأكد ان شاء الله هتنجح. بس في حاجة حذرك من حاجة، ما تخليش الاسباب تفتنك. يعني ايه؟ تفتكر الاسباب هي اللي هي بتنجحنا. فربنا بيوسع افاقك، فما تخليش الاسباب تفتنك وتفتكر ان الحل في الاسباب، وتلاقي نفسك ضايع في الدنيا وفلوس ورا فلوس ورا فلوس، وتلاقي نفسك احلامك واهدافك كلها دنيوية. عشان هنا 90% منهم حسب جامعة هارفارد مصابين بايه؟ بالاكتئاب. فخلي الاسباب تخدمك، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. وافتكر باستمرار، لا انت طولك ولا عرضك ولا العنوان اللي اديته لنفسك ولا اللي ادهولك الناس، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق. انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله عز وجل. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي جسمك لو توصل الطاقه بتاعته ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، ده انت عندك روعه. ده انت، ده حقيقتك. ففرق بينك وبين نشاطات الحياه، اكتئاب واحباط دي نشاطات في حديات الحياه، لكن انت معجزات في معجزات في معجزات في معجزات. استخدم هذه المعجزات وحطها في الفعل، وعشان تفتكر باستمرار. عيش كل لحظه، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك، ما ضيعش وقتك. عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى اولا، وبعدين بتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والانبياء والصحابه والاوائل. اتعلم من اخلاقهم، اتعلم من الروعه، بعدين على طول ايه؟ الكفاح. وطالما في كفاح يبقى الفعل، وطالما في فعل يبقى التزام واصرار. فاكرين الثلاثة دول وانضباط، وطالما عملت دول تفائل بالخير هتجده، وبعدين بالصبر وقدر قيمة الحياة. ولغاية ما اشوفكم المحطة الجاية في الطريق إلى النجاح، أقول لكم من أول النهاردة اصحى نظف التراب اللي عليك، وتأكد إن الله لا يدير أجمع أحسن عاملة. واشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفرق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل إنه يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، أمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر إنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخط على راسها طرحة وتكفيلها صح مرضاة لله، اللي سمعها الله عز وجل كلمتين في يوم فقال التاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ضقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة هتنتكس، هتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإن عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي هتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دي اللي من بكرة هيقول لي كتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دي اللي هتلقى الواحد منهم هيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة هيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دي اللي هتلقى الواحد منهم بكرة هيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي هتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياجي هتطلع من الليلة وهتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي هيثبتوا الأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي انت فيه والآن والقربة اللي انت منعم عليك ربنا بيها حسا ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة هتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. هتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع، لأنك ضقت اللذة والخلوة مع الله عز وجل وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. هتلاقي نفسك وإنت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـMP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة هتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة انت واحد من اتنين، اما انك موفق اما انك منتكس. عايز تعرف انت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات، هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي

منه وضع تحت كلمة يفعل خطين، يفعل مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى، هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها، الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل، مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير، إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء، كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا، بمعنى ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وانت ما انت عارف إيش هو؟ بمعنى لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال، ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار. جهاز تسميه جهاز استشعار، مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط، هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة، وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه، حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه، تعرفون شخص

اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه. طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة، إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو أنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وأنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية، وهي أنه حدد أنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة، 1009 مرات على مدى سنتين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معه ولذلك لغيته، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ أنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم لو تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا، بل بالعكس من ذلك كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قدامي أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له، تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعاتبيها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين داخلة عليكي تصدمك بالخبر الأليم الوقت داك ما تفتكري إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما زوجتها بشهرين سافرتها وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك منك بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دي البشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منهم لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دائما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا تترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيأ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

لا تطل في النوم، لا تطل في النوم، فالصبح أتاك، أدرك القمة، أسرع في خطاك. إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. قد يمر الوقت في النوم ويمضي، وترى الكل نجوما ما عداك، وترى الكل على الدرب بناتا، وترى نفسك في بئر الهلاك. فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فعلى الأوطان يأتي من علاك. يقولون ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني. من أين يأتي العجز الرئيسي؟ من يأتي العجز الرئيسي من أن الإنسان يعيش في الآمال، يتمنى ويتمنى ولا يعمل شيئا. ذلك مما تعلمته في الغرب، كلمة جميلة، يقولون لي think long term act short term، فكر بالمدى البعيد، احلم، اطمح، لكن نفذ على المدى القصير. في بعض الناس ينفذ على المدى القصير، مشغول على المدى القصير لكن ما يعرف وين رايح. وفي بعض الناس يفكر بالآمال والطموح والأماني سواء له أو لأمته لكن ما في أعمال. في الحالتين هذا خذلان وهذا عجز. أصحاب العزيمة عندهم خطط على المدى البعيد وعندهم تنفيذ على المدى القصير.

هذا يأتي بأمور منها عملك، هل عملت ولا ما تعمل؟ فهذه من الأشياء التي يعتذر بها الناس، يعتذرون أنا مسير القضاء وقدر، خلونا من هذا الكلام، اعمل اعمل وشوف النتائج. ولذلك يقولون الخيبة نتيجة مقدمتين، مقدمتين للخيبة، الكسل والفشل، وثمرة شجرتين الضجر والملل. اللي عايش بملل وضجر ودائما يتأفف ودائما يشتكي ولا يعمل شيء، هذا عجز كامل، عجز كامل. لا تعيشوا هذه الحياة، عيشوا بطموح، عيشوا بآمال، وعيشوا بعمل، ولا تعيشوا في التأفف والضجر. أتعجب من الذين عندهم ضعف في الهمة، ضعف في العزيمة، أتعجب من الذين يميلون إلى الدعاء والراحة والكسل والملهيات والخمول، أتعجب، أتعجب من الذين يضيعون الوقت، أتعجب. ما مر علي يوم إلا وأنا أتمنى لو كان فيه ساعات أكثر، ما مر علي يوم إلا وأنا عندي أعمال أكثر من 24 ساعة. أتعجب من هذا، هؤلاء الذين يعيشون حياة الخمول والكسل، أتعجب لماذا يعيش الناس هذه المعيشة. نظرت وتأملت فيما قال العلماء، ونظرت وتأملت فيما علمتني الحياة، لماذا يعجز الناس، لماذا يخملون. طبعا أسباب كثيرة، السبب الأول فيها عندي هو ضعف التربية، ضعف التوجيه. هؤلاء الذين ما تربوا على عزيمة، ما تربوا على همة، ما تربوا على عمل، ما تربوا على هدف، هذا التربية. واسمعوني، أثبتت الدراسات الحديثة اليوم أن هذه المسألة تغرس في الإنسان في العمر ما بين 2 إلى 6 سنوات. السبب الثاني طبعا لضعف العزيمة والخور هو حب الدنيا وملهيات الدنيا وشهوات الدنيا، هذا ضعف. في طبعا في بعض الشباب هم بس البنات ولا المعاكسات، ولا واحدة همها بس أن تظهر بالمظهر الجميل، ولا هذا الانشغال بالدنيا الشديد. خذوا من الدنيا، لكن لا تبالغوا، لا تبالغوا في الدنيا. فهذه المبالغة في الدنيا والعيش في الدنيا يعني سامحوني على الكلمة، انحطاط أحيانا بسبب الدنيا. هذا يعني أنا أرى بعض الشباب في الأسواق، يعني ما هذا، بس هذا حياتك، تلف من سوق إلى سوق وتتمشى في السوق، ما عندك شيء. فهذا الانشغال بالدنيا، طبعا في من هم أسوأ من ذلك بدرجات. فهذا الذي نتحدث عنه من أسباب ضعف العزيمة والخور. أيضا من أسباب ضعف العزيمة فقدان الهدف العالي، فقدان الهدف الريادي، هذا الضعف يؤدي إلى ضعف العزيمة. هذا الإنسان الذي عنده قضية يريد أن يضحي من أجلها، مستعد أن يموت من أجلها، ما يرتاح. أما الذي ما عنده هدف، الذي ما عنده هدف، من السهولة جدا أنه يقضي وقته لاهيا، لاعبا، خاملا، ضاحكا، هذا واضح. لكن أصحاب الهدف الريادي الذين عندهم أمل في نهضة أمتهم أو تقدم بلدهم أو رفعة مدينتهم أو كذا، هؤلاء لا يرتاحوا، لا يرتاحوا. وبالتالي من الأسباب الواضحة التي تؤدي إلى ضعف الهمة قلة الحافز للعمل، قلة الحافز للعمل، ما في حوافز. طبعا كثير من الناس، اسمعوا، كثير من الناس الحافز عنده هو حافز دنيوي، ما قدروني، ما أعطوني منصب، ما أعطوني أموال، وبالتالي إذا فقد الحافز الدنيوي عنده يضعف. طبعا من الأسباب التي تؤدي إلى الخمول، إلى الضعف في العزيمة، حديثنا عن العزيمة، الكسل. في ناس عندهم كسل، حب الراحة، حب الدعاء، هذا من الخمول. هذا من المصائب التي موجودة في الأمة اليوم، أن في ناس كسالة، في ناس كسالة، في اثنين، هذا من الكسالة، في اثنين، واحد يقول للثاني الله لو في زر تدوس عليه يأتيك الأكل لعندك، فقال الثاني الله لو في واحد يدوس عنك الزر. في ناس بهذه الطريقة يعيشون، يعني هذا في ناس كسالة. طبعا الكسل والخمول هذا كله لا يؤدي إلى العزيمة.
من أسباب ضعف العزيمة كذلك التسويف.

التكليف، التمني، يعيش في التمني، يا ريت ويا ليت. والتسويف، التسويف يعني عنده مهمة لازم يخلصها الآن يؤخرها بكرة بعد بكرة، وكل يوم يؤخر يؤخر، هذا التسويف. هذا التسويف يؤدي إلى ضعف. لا تسوفوا، لا تؤخروا أعمال اليوم إلى الغد، أنهوا أعمالكم في أوقاتها. فهذا من ضعف العزيمة. مما يؤدي إلى ضعف العزيمة مصاحبة أصحاب الهمم الضعيفة، اللي ما عندهم همة يؤثروا على من حولهم، لمن شاء أن يتأثر، ليس كل الناس يتأثر. أنا ما أتأثر بأصحاب الهمم الضعيفة، أنا أعلى من ذلك، وأنت أعلو أعلى من ذلك. لكن للأسف في ناس يتأثر لما يشوف اللي حواليه تافهين، هامشيين، كسالى، خاملين، همتهم ضعيفة، يتأثر بهم. صاحبوا أصحاب الهمم العالية تكونوا مثلهم. إرجاع البشرية إلى الإنسانية. البشرية اليوم فقدت معنى الإنسانية ومعنى القيم. نحن عندنا مهمة تتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين، إلى كل البشر. نحن يجب أن ننهض بالبشرية نفسها بعد أن ننهض بالمسلمين، وعندما تسود حضارتنا. فتخيلوا عندك هدف حضارة وسيادة بشرية ونهضة بالإنسانية، كيف ترتاح؟ لكن إذا هؤلاء القدوات ما هم موجودين أو مهمشين أو ما يحتك فيهم الناس، فيتأثر الناس بغيرهم. وطبعا مما يضعف العزيمة الإكثار من المباحات، مشغول بالسيارات ومشغول بالأثاث ومشغول بالاستراحات والشاليهات البحر يعني هذا الانشغال الشديد بكل هذه الأمور يجعل الإنسان يثاقل إلى الأرض، يرضى بالحياة الدنيا. اجعلوا الدنيا في أيديكم، لا تجعلوها في قلوبكم، لا تتثاقلوا إلى الأرض. طبعا بعض الناس يستسلم للفشل. هنا معنى تعلمته في الغرب، الفشل الحقيقي هو أن تستسلم، هو أن تتوقف عن المحاولة، هذا هو الفشل الحقيقي. You do not fail until you quit. لو جربت مسألة ولم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك فرصة لمحاولة أخرى. فإذا حاولت مرة ثانية وأيضا لم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك محاولة ثالثة. متى أفشل؟ تفشل عندما تتوقف عن المحاولة. ما دمت تحاول هناك فرصة للنجاح. فهذا معنى جميل تعلمته. متى يفشل الإنسان؟ عندما يتوقف عن المحاولة. لكن عندما أحاول مرة ثانية، وهذا معنى أيضا جميل في معاني الإبداع، عندما تحاول مرة ثانية ما تحاول بنفس الكيفية، ما تحاول بنفس الطريقة. يقول أينشتاين السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة، هذه سذاجة. إذن مطلوب أن أحاول، لكن في المرة الثانية إما أحاول في أمر آخر أو أحاول بنفس الأمر بس بطريقة أخرى. لكن أحاول بنفس الأمر بنفس الطريقة هذا سذاجة. فإذا سأحاول مرة أخرى إما بأمر آخر أو بطريقة أخرى. فإذا فشلت وسأحاول مرة ثالثة وأغير إما الأمر أو الطريقة، وهكذا إلى أن أنجح. إلى أن أنجح مهما حاولوا معنا من إيقاف دعوتنا ونهضتنا وحضارتنا لن يستطيعوا، لأننا في النهاية لن نتوقف عن المحاولة، سنحاول أن نقيم هذه الحضارة وهذه الأمة من جديد. والفشل هو أن تستسلم.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسري في أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت، لا ظهر ولا عصر، لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستشعر الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منها ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت. انت فرصتك لسه ما انتهت دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك الجاية تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رقيص وبلياردو وبنات ونسة وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيته وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها زعلها وخصبها وهجرها، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنو. جمال صوت أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة بس سريع عشان نلحق فيلم الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10 وينتهي الفيلم الساعة 12 ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها ليكي، ده اللي حتجيكي تتفرجي عليه يوم العرض ومستني إنه يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لي قال لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة إن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا للآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. البحر زي النفس، على السطح الهدوء وفي الباطن الحيتان والتماسيح وأسماك القرش والأحقاد والنيات المبيتة والمؤامرات. قبل ما ينزل الإنسان لقاع البحر ويصور العالم المستخبي في الأعماق تحت سطح المية الهادي، عمر ما كان يتصور حد إن فيه في العمق هذه الصور المتحفية. وأيضا لو قدر الإنسان إنه يغوص داخل نفسه قطعا حيشوف ما هو أعجب، حيشوف الملكوت، حيشوف السماوات الداخلية اللي عمر ما حد اكتشفها، حيشوف شمس البصيرة وأنوار الروح ومسرح الخواطر وبدروم الهواجس وكهف النيات المستور، حيشوف غيلان الحسد ومسوخ الحقد وشياطين الانتقام. قطعا باطن النفس شيء مذهل، النفس اللي طلع منها مؤلفات شكسبير وموسيقى بيتهوفن وشعر المتنبي وعلم نيوتن، النفس اللي اتسعت للرحمة المحمدية لابد أنها ملكوت مذهل. ربنا بيقول في حديث قدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن. تلك هي النفس وما وسعت. إن العكس هو الذي يصبح مستغرب، أن يكون العالم خواء وأن تكون عمارة الكون خربة. مستحيل. والله بيضرب لنا مثال من العالم المحسوس على غرائب العالم المسطور. المشهود مثال على المغيب، الدنيا ضرب مثال على الآخرة. في الدنيا في فاكهة وأنهار وعيون وقصور ونساء، وفي الآخرة برضو فاكهة وعيون وأنهار وقصور وحور عين. وفي الدنيا في نار وعذاب، وفي الآخرة في نار وعذاب. في القرآن طالوت قائد الجيوش بيقول لجنوده أثناء الزحف: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. ربط الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس: من شرب منه فليس مني. رغم العطش ما تشربوش، إذا اشتد بيكوا العطش قوي حاسب الواحد غرفة كده يغرفها من النهر. فكانت النتيجة إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهؤلاء هم القليل في كل عصر، شعارهم: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره، نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. كلمتين دول هم كل الدنيا، الدنيا كلها في الكلمتين دول: نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. الدنيا هي النهر اللي بيجري تحت رجلينا، وكل واحد منا بيغترف منه. واحد بياخد على قد كفافه وواحد بيشيل ويحمل. فشربوا منه إلا قليلا منه. هؤلاء القليل هم اللي ربنا خلق الدنيا عشان يفرزهم، يفرز
هؤلاء القليل من الكسرة. خلق الدنيا عشان يفرزهم وعشان يفرد لهم جنات كرمه في الآخرة، لأن هم دول أهله الذين هم أهله. أما الباقي فهم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة. وربنا يجعلنا ممن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أن برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرك به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسميه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إن مجرد منادات الشخص الأبوه باسمه عقوق. خليك من اللي بتكلم عن أبوه بيقول له: الجلوب جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خاطي رجل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال لك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايماً أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما بتحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع انت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع انت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج ليه لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم هتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على أبوه عشان راحتها ورضاها، رماه في أقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده أنت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله. وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة. وممكن تكتبوها، هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل. وبالتالي أقول مرة أخرى، هي القدرة على العمل، القدرة على عمل شيء والتحرك نحو ما تريد. وإنما الذين لم يحققوا ما يريدون في الحياة وأصبحوا من غير فئة الناجحين، ببساطة شديدة لأنهم انشغلوا في الحياة بأمور ما تعينهم أصلا على النجاح، فأصبح همه وتفكيره وتركيزه فقط أنه كيف أسدد فواتيري، كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3-6 ساعات يتفرج، أو في العزائم، أو في أمور أخرى. فلو قررت أنك تريد أنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي أنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية، وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل. مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول، ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير. إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى، ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول، إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك، فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى، لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة، إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار.
جهاز تسميه جهاز استشعار. مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط، هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه، طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه إيش هدفي ممكن يكون في الحياة، إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم، هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم لو سمحتم عندي خلطة رائعة لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل اللي هو كنتاكي فرايد تشيكن رفض أو قيل له شكرا أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة، 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة، شكرا سنتصل عليك سنراسلك لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معه ولذلك لغيته، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة، إيش هي؟ إنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم اللي تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا،
بل بالعكس من ذلك، كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

كثير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إني أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حج وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جابيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادر عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين، ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق تجي واحدة تشتري منك فتبيع لها وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول مهين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وامورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام أنت مالكة الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون إنهم دوم حيين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين. إن كان ما جا الحين جا بعد حين، ويحظ منه حاسب حسابه الحين. اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين. على المساجد يسبق المذنيني، ونغاب له فرض يفقده.

أساسيات الحياة أنت تملكها، أساسيات العيش أنت تملكها، الروح معك، العمر معك، الرزق ضمنه الله لك، الأرض لك، السماء لك، الشمس لك، القمر لك، كل ما في الوجود لك وسخر لك، فقل الحمد لله. لهذا متى ما صنعنا السعادة مع أنفسنا هنا سنشعر بلذة الحياة، هنا فقط سنقف ونقول نعم الحياة جميلة ورائعة، الحياة لا تجعل لها موطن قدم للبؤساء ولا للتعيس ولا لمن يرى دائما لنصف الكوب المتشائم. الحياة تحتاج مقاومة، تحتاج قوة، تحتاج عزيمة. حتى أستطيع أمشي في دروب الحياة لابد أن أملك قوة على هذه الدروب. سألاقي الشوكة والحفر والجبال وسألاقي الهوام في طريق الدنيا، لكن الله يحب منك أن تكون قويا، تصبر، عندك أسس الحياة، لا تنظر على أن الدنيا ستأتي لك على طبق من ذهب، مستحيل، لا لي ولا لك ولا لغيري. كل من تراه الآن الدنيا عنده بعد تعب ومشقة، وحينما كبر جاءته الدنيا، وحينما كبر، إذا أنت لم تعش شبابك متى ستحيا؟ إذا لم تعش جمال الدنيا في شبابك أخبرني بالله متى ستحيا؟ متى؟ نحن علتنا نقضي الأعمار، نجمع المال هنا وهناك، وربما لا نكترث حلال أو حرام، فلما نكبر نضع هذه الأموال ما بين أدوية وعناية وما بين مقويات للدم والجسد والعقل، أضعنا الشباب. حياتك الآن في شبابك إذا لم تغتنمها لم تعرف معنى الحياة، عش حياتك. الإسلام لا يمنعك عن الحياة، بالعكس الإسلام معك، عيش الحياة بشرط ابعد عن الحرام، عيش الحياة يا رب. نعم الإسلام عيش الحياة لكن ابتعد عن الحرام. ما منعتك عن الحياة؟ عيش، شو تريد؟ مال؟ أوكي، طرق مشروعة. حريم؟ ايه سير تزوج، طرق مشروعة. ماذا تريد؟ ها سيارة؟ او ما عندي، طرق مشروعة. تريد تتملك بيت؟ هي ما عندي، طريق مشروع. لكن لا هو على الحرام، ابتعد عن الحرام، هذا هو الإسلام. فلا تعقد حياتك، لا يريد الإسلام أن تجلس في زاوية مظلمة وتبكي على ما أسرفت وأذنبت، لا، استغفر وتوب إلى الله واعزم على البدء من جديد وانطلاقة جديدة لحياة جديدة مع توبة وإنابة لله. التوبة هي عملية تصحيح لمسارك، عملية تصحيح لمسارك، وأوبة وتوبة ورجوع لخالقك، هذه التوبة. فلا تجعل نفسك كأنك من حصب جهنم لمجرد ذنب قد اجتاحك ولمجرد ذنب قد ألم بك، بل بالعكس جاء كما قيل أن إبليس أحيانا يوسوس للعبد حتى يذنب فيتوب العبد، فيتمنى إبليس لو أنه لم يوسوس له، لأنه يستقيم العبد. ربما إبليس سوي سوي سوي اعمل كذا، الحياة حلوة، يذنب، بعدين يقول ليش أذنبت؟ أتوب إلى الله. فيندم إبليس، يقول ليتني ما وقعت في الذنب، رجع لرب زيادة. هكذا انظر دائما لجمال الحياة، أنت تصنع يا سيدي السعادة، أنت تصنع الجمال، أنت تصنع التفاؤل، لا تحتاج لمحاضرات ولا لدروس للتفاؤل والسعادة. ربما كلمة منك تسعد المنزل، ربما بحركة بسيطة أن تختبئ وراء الستارة ويجعل أبناؤك يبحثون عنك، ربما تأتي تقبل رأس أمك تصنع السعادة، تشتري وردة لزوجتك أو لأمك تصنع السعادة، تشتري لعبة لابنك تصنع، أنت تصنع السعادة يا سيدي، أنت تصنعها. حاول، جرب، استعن بالله، والله لا يضيعك. إذا كان أنت نيتك أن تسعد من حولك الله سيسعدك زيادة، إذا كان العبد يريد أن يكون غنيا ليسعد الناس يغنيه الله، فكيف من يريد أن يكون سعيدا ليسعد الناس؟ سيسعدك الله. لكن ابدأ وحاول واعلم أن الله عز وجل شانه لن يضيعك.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها، وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زرع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط، في سخط رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تقائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكة ليه. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده حيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال: عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحب ده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شعرك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي هتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا هيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترتها.